0: نيرم نونسا نونسا كبا اني لنغو تاكوت اسال دي لنغو توسلا دي تو ماغينوم او غانين نا باكويو كوني مودين هي كاي دونا كوي تويو
1: سوب ام تويو نا كوليتا ولا بك وان مول دكا انوم كا
0: جيرم دوغاي نا كاي كون كاي غوستو
1: ني Lita, ayaw!